0: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران
1: حطينا
0: كلكم مستعدين قولوا معي
2: يا من موت كلنا وبينتهي الوطن يا من كون رجال وبيبقى الوطن

الحلم ما بيموت رح نرجع ايد بايد نبنيكي يا بيروت لك الفارس كبوة ورح ترجعي اقوى التاريخ ما بيموت لا لا